0: صديق
1: بل داولو تباز مومي غير
0: تا يجي جوينو وسما موش كتشكان دي من كتشي من قلت نواوين وش كتشكان دو تتويني نسكمو ني أبوش غني نستوى منجا ماريو
1: جيه نسلو بيغا حقا
0: أغني أغني
1: تيبه دوي كيغلب لي هابتك ندوى منو
0: أغني يا أغني أغني

رمينا تري وجب لي دني هبت تقول المدن موتيت بعد عدن ويني الجبادو لا بيدو دا ديش بل تانيش بليزي بو تيوان دي دود من جيني الجبادو جماعيم اغو تريد باتنا رابط اكفين بدونا استمخاد الدين داني شبليزي بوم البل لغلامك نانتم كم البلوه اغو ما ما حاج بيدادن شكادل دي غان البل